يلك والجنة لك يلي مشي يلا بوله من رحمة الله سبحانه وتعالى وحنا وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبك نتترانج يمدف الواء الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دم جامو نيونا سين جبو دينيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تك جونك بن يون نيوني بو اللجي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو ييغال سي سين جيفي باي تدوما سي واني دارا.

سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وغني وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برمي سبحانه وتعالى ننبق نتترانج يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دم جام نيونا سين جبو دينيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تغون كو بن يون نيونا بو ألغي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو يغل سين جفي باي تدوما تيواني دارا

لدوحني واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ورب سبحانه وتعالى بتاي مونغي كونتيني دي نيت لي ريك خيول غنيك الجنه برب موتي ايب بوبو برب جام برب ترانغ برب سوتورو برب بانيه اك نيكتي با ابدا تبارك الله مكي ملني كات وقت واني جيجسي باركال ناني بنو سجون دين كوي وقتاني ومجيخ وانتي وقت مو خوا جيجسي توتي متاخ

0: وهم المفلحون
1: يالا نينا نينا جانغوراي ييب جانغوراي نايي سي غنا بون
0: واو
1: جانغوراي نايي سي غنا بون مونينا كيب كو خامني ناك يالا دينديل نالا جانغورو ناي نينا اك تخي ناك جيغالا لول اك تخي جيغالا لول كيب كو خامني يالا دينديل نكو جانغوراي ناي اك تخي جيغاكو مو ملني جانغورو جوجو ناك يالا داف كو دينديلول والام صاح كون تبارك الله مبوكي kon tabarakallah mbok yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox nañu tay lettre yi sax tuñu meuna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbok yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu meuna jallale yene lettre yi seen mbok seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوك جولجي لوك ديم لوكادي شيخ أحمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونا يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جلتي مكي دقلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد تجاني نو دلو سيناتي كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبه

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال عندك سين خالد احمد صامب.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد جلدي أينو نم أكي صحابام delu ci nan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen khalid sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen khalid ahmed som ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan mi ñu genn ñi yon ci ndigal bi mu am ci tabakh kabe gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhih anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi ñi dik na ci tarikhu ibn al-athir tuduna ci wax ni ibrahim waxna domam je isma'il ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabakh kaaba gi te itam joxna la ndigal ci pour nga jappale ma ci tabakh bi ibrahim di tabakh Sayyidina Ismail diko jotale xeer yi mu nek liggey bu yim bo xamne fagu nañ ci tiyaba ju bari fagu nañ ci yiw bu bari ndax yalla lu mu digle soko defé rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla te modi yëkëti neeg bi ñëk ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñëk teggu ci kaw suuf mudi al ka'batul musharrafa waye bi ñuy tabax kaaba gi waxna nu ne ibrahim waxna isma'il ne ko i'tini bi hajarin hasanin ada'uhu ala ar-rukn li yakunu

يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

0: مريب.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دبلو كالي جناو بنيو سنتي يال جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين تي كاتون يال أك مباخم تي سين إميسيون كلمة الحق sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah bokki niñu ko defé won rek ci aljuma yi ñu genn ci modi waxtane dundu suñu mam ju bax di mam Ibrahim alayhi salam fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu koy yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñi wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ñi ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ñi ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاهلية

0: إنه كان
1: بورس خيال من كدالي همغ برينا لدال ينتبي ديس لول تموم يلا نتللكو إسوارو ناتونغو ينتم بكو في جيتو جارفي لومل نونو دالون نكو مومنكو te comme nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñep su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ na loolu dana tax mu mën ci adeugërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nek leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci ñub gën ca deug ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñew ci ñub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دقلو كدي سن خريس سن صفي شيخ أحمد تجانين دو دلو سنة كي كتون يالا أكم بأخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت عبد الله جوب

فروقا ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.

ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

عبادا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني

الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكدرجين مكدر مكدري في الخليس نسوكي في أحمد التجاني النوبي المسيناتي كتويا لأبنى خم.

في دوخ صعوبة. شايفه مكي على الله يعني انت على الله بنا خمنتني موطن دورنك يعني انت على موسى جمانو ليكن يتم قرم نخموكم عن صحن. شايفه مبني عكار نلومي يننتي على النوف مومكي يننتي يبني فوق من الولم وانت يننتي على شعيب موكوكا ميخوخ لني يننتي على النوف أمونا دمي أكيمان كي جلو فوق وعشعيب بني بقى وقتاني مومونا يطلع يتي جلي أت كي إسوار بني وعلمنا خيلي داني جاهل وعي الله من خمينتي تنكو التجامنا لولا جاهل لك تلكن تنم تلكن تنم بينن. من اختلف العلماء في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن نبي ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من يبرم خمخمي ولم تنموا كي أسكن شعيب صدمي كي التوريت تريد وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنوني شعيب كل وخ صفوان موكو جوف صفوان كل وخ عايفة موكو جوف عفوة كل وخ نابت موكو جوف نابت كل وخ مدينة كو جوف مدينة إبراهيم عليه السلام موكو جوف كل بطلين جسمي ولن تقول جل سيطوك أسكنم dama dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim loolu taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maana bayu yonent yi. Kon deki Shuaibu Ibrahim maamam la woon. Loolu lañu fekk ci téere boobu ñuy wax Tawret wala ci xef yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon ñoom seen histoire loolu la indi. وهي إسرائيل بني وخ محمد بن إسحاق من شعيب بني وخ ميكائيل موكجور ميكائيل يشجر موكجور يشجر مدينة موكجور مدينة إبراهيم موكجور. من شعيب من الترم كلهم بسرعانية منك وخ يترون يعيو من يتدون ميكائيل ميكائيل مينك وخنمنا اللوت موكو جورت اللوت مويتا مينين تلا بغا خمينتيني موم لنو ينوون تل خيط وغا خمينتيني دنيو بنيونا تك اي جمار تجدين ني لدول ندن يدم تجور ني دفا تك اي جمار كن تجاتل ولا تتنك ويباب تي مغنى بغنى لير yonent la boo xamante ni dañu ko yenni woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom lot noonu moo di maamu Shuaibu ba tey ndax Shuaibu lot moo jur yaayam. Mais Shuaibu sirmaxa la woon waaw dafa yonent yi amoon na ci ku sirmaxa mais Shuaibu sirmaxa la woon dañu ndax bo delloo ci alquran ci ni yàlla natare histoiram da nga gis ak nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fiina daifa naan ko yaa ngi wax desena sa bopp te nekk loo lu dul si maxa bu doyadi ci suñu biir. Kon loolu da wane ne Shuaibu mii seen maxa la woon
সেই বুঝে বাক্য কায়দা ওখানে নেই বাহ ইলা উন্নতি বলেন না শাহেদ চিনিয়ার
يحيى دفلين جه ورسك وياتو وعينك نين الورسك ومو دفلينكم ورسك وخمي يلا دفلينكو جه بقيد من سيك من نخ دنانيكو سنت ولا دنيكو سنت وانت بني خمينتني بومن فتيرو منو ننغو نيو سنت يلا تخيو الجملين دفل مخسن رو ما نعطو تعبو باي لا يدفع صح نأكل يدرا بنيو دميني بوم الدخي ولوك يلا لما كانت استدراش موهي على الجبار جويا يا كارني يا كنك فك على جسا الكنيلا فك على جايتم سو مسيبلا بينك يور على أو دموي على جد جد فلنك تدو فابا دام بروبلم دار بكو جم ليه بم دباخ من ني موي جمي دف دف كوي جمي اندل على لأنه لن يتدو استدراج موليا لوفتي القرآن ني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لا يرنتني من خمنتني دمنا دفع الخيول تعد نصنت لما ندل دنيا الخيول يمال دفع بتموي تدعمون ما تصنت لما نانانو من مالن دي ما يرم البون دي تغرق دمي اللي من يت دان فخ بس الفن قد دان فخ بس الورس الباي وانت سنفن القديك سنورس الباي رك لابو مترك لينك إلك ترك لابو بسن مسيبا رك لينك مخدوم يمترك واتي واتي لك ما تقول انت صلى الله عليه وسلم مينا مينا كبير تموي كنا خمنتني فنن دفع قد تخنيا فيسلوك اللدل اي موي koko mo perte wante ki gagne moy ki nga xamanteni fanam dafa gudd mo fexé ba fanyé mo fexan ko ci top yalla ci ko yalla digal kon li ay jigen yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamu ñu ko ci waye yalla dañ ko natti ci histoire bi قال وحده إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط قال لنا دكبوني وح مدين أن نفس مكب يلنتبني وح شعيب من قدرنا أو متمنا لن ينسموا نب damu len yalla nax amu len benen bur budul mom benen di wagn pesi ak netti ni basi bax li ngeen di jay na mut benen di waxata ci li ngeen di jay inni awakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na dem xewal bu bay ndax sen wursak yaatu na bari na تكتب إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط سنين دفن لك تقلك عذاب ناتين مبن بسبع خبنتني دون أنفن جار بمج بدرك فكون ينطب سنبرم في تعدنا تيه ملن دقل باي إتعني ملن ترى من هو يا قومي ينسمونك أوفرنك يا لك dilen matal ni ngeen di pesé wal mizan ni ngeen di tay wal mizan ak ni ngeen di pesé ni ngeen ko def nak bil qist ak manu wala tabkhasu ashya'ahum wala ta'fu fil ardi mufsidin bilen di xat ci nak ay ñun nek ni ci ni ngeen di jaay wa ñun nak du rek ni ko la sa bi nga xamanteni moy nit wala moy pesé waye ma ci ngiss bi nga indil sax mu wara jël fukki jooni na fay ci ñaari jooni wañ ni nga balal waaw ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena
有名在那个特别有名在一种那个特别其在你们特别没你把你一辈子给你们 fix 其在的一种你们特别你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把你们把man la sacc sa alal te nang koy sacce modi fay le prix bo xamanteni jaw ko te bu boba nak mom lek na lo xamanteni reba la jaru yow tuni wa tabhasu an-nas asha'ahu wa la ta'thu fil ardi mufsidin man nikum ay yaqqa ci ko suuf wax yaqqa ci ko suuf na mi nga xamanteni sen jiko baxul sen jiko rafetul ndax nit dara am yel ni من بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين من بفك انتمي نجم يلا نجيين شعيب ما يوحد أو لسا من بفك انتمي نجم يلا نجيين ورسك ملن يلا جوه من ينكو دولو تيمتي قبلن سخلة على المنبكم بطخ من ينجوك نجات ñiñ di jëndé wala ñiñ di jaay ndax kat yalla ñu wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mu bëgg mu mëcc ci mëcc tal mu bëgg mu tiss mu bëgg mu am nak gacce ñaan na ñi nga xamanteni ñi ngay sacc ci ñuy bëssé ñi ngay sacc ci ñuy jëndé ñi nga xamanteni seen commerce yi dañuy sét ñuy doublé nit ñi di len triandé di len nax ñoñu ëlëk bëggal mu metti ñaan na len kon ñi ki fekkante ni doy lo na diko yalla jox mu tuti tuti yalla daf ci def barké waaw mu tuti tuti yalla daf ci def barké waaw so doy lo wul yi la yalla jox ba sa ko ne su nga duggal ci riba c'est fini lamu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lekk ka to riba mu jëm do rafet li tax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dund riba sheytaani di ko jey ay lam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngeen neew nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan ca yow kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñu yëbu mab su ngeew ñu yëbu mab moo tax léeg-léeg ñi dund alal jullawul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat naa ne yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génne ci ak yow a di moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju yow li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem وما انا عليكم بحفيظ من وانتك من شعيب دي دوما لين توپ نك دي لين سيرفي يالا ما واخ لو ريك نا واخ نين ديغ سو نين ديغ يا باخنا سو نين ديغ لي تام مان فيكون نما واخ قالو مي نكو يا شعيب
mi ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jul yu bëri yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri woon lu muy maafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yóbbal yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii da nga fi dëkk ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alhalimu rrashid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana

الطريق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنت يا شاعر بنان ينسمون، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وخلال نبو فكنت نيال دف ميجوه نبوة ياما جنجل ما بما خملو باخك لبن خمي لو أرامك لو دغن يلا جوه نو ورسك ورفت وما دويل وخمين تني دويلو ناكو نخبو بوبا دمي فقلي دي توب شيطاني ببنيا دف لما يلا ديغل بيجل ألال جل لول ديكو دوغاتي سما حلال كوك دموكو دف. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه تنك دمالين ديغل لباخ بقرنك دي دف لبون لباخ رك لو خمنتني من من كوي جفي يالا مكو ديغل ما وولين تيتم فنجن كوي جفي نخ يالا مكو سنت نخ موما دف مديسان يننت. مني إن أريد إلا الإصلاح بقم رك لدر رفتل نستق نتن اللاب nit ñoo xamanteni dañuy kawé ci lambo ay jikko yu tedd. mune lool nak lama yalla digal te dana ci def sama kentaay katan te nak wama tawfiqi illa billah kattanu liggey boobu yaakaaruma ko ku dul ci suñu wax wa ilayhi uniib te itam ci moom laa dellu sama yépp. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. من شعيب كنتنا دوار أو نتا ندن ينسمو نت بولين خير موك شموتا جيين موتا من أكنين مكونفلي bu len xol sama bayadi gi sama ñak geek sama mbum mu oyof ni bu len ko xol waaw nax kat bu len xolé sama ñak xol sama bayadi xol ni itam sil ma xala bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yenenti yalla nuhya ak musiba ba dalon nitu yenenti yalla hudiya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar lut te xew xew bobu bu may am ak li nga ki sorew nax barki demb rek la nax dañu wax ni yonent yalla lut ak yonent yalla shu'aib seeni jamono sorewul.